0: ساسي بعدين قال لك في الميني كده صوت اللام هذا
1: السيرو كان ليش اتراسه
0: نعم كيف كده بدك بتدي تقول سان اني كده نوم ها سيرو مين
1: كانوا امس صار دري